0: يسوع كان يتكلم للناس، كنام واحدة مرة لرفت لهنا من قلب الفلة وقالت له خيني الجوف لجيبك والسدر لردايك. ازدو قال لها إما تساو أكتر هينيا داوك ليسمو الكلمة تعالى ويخارسوها. الكلمة تالمولاي
1: التفكير ليلة كريستو نبقى بالوفقة بش نرتفو البركة بالإفانجيليوم قدس وقت لنكنتاو للويا
2: وكسا بدان المومنت l-Evangelarju jenata l-Monsignor Isqof Anton Tewma u ibirek il-meġema u mhux biss imma wkoll ilek li qed issegwi din ix-xandira diretta illum lejd tal-Assunta. Issa minn hawnu ftit ħin ieħor nisimgħu wkoll il-messaġġ tal-Isqof tad-Djoċesi t'Għawdex ir-raj spiritwali tagħna.

0: سيدنا جيسو كريستو نفلو لك ملاي الهوبس تالحية والكالتشي تالسالفاتسيوني ونردو لك هاي رشوش بوقت الآنا ونقديمك بيش نقدوك ومتشاكون تانا نطلبو للسبيرتو السانتو يقعدنا في جسم ويهد للنا لنهدو سام الجسم والدم تا كريستو
1: افتكار ملاي في الكنيسياتيك مشاردة ما الدنيا كلها وتقف لمحبة في المتين مع البابا اليون مع الاسقف تانا أنتون ومع المينيستري تيك كلها
2: افتكار وكل فخوتنا لرقدو بالتامة الأومين افتكار في الميتين كلها موت بارتيكولاري نفتكرو في فرانك ومايكل ريفالو دخلهم قديمك في الداول تسيب تيك هن علينا الكل نطلبوك عطللنا وكل الورطة الحياة ديهم في مكان مالفيرجن مقدسة ومالا ماريا مالراجل تحسن جوزيب مالأبوستلي ومالقدسين كلها لقاشوا في الحبيبرية تيك سام البدو تالدنيا عمل اللي معهم انفهروك وانسبحوك جيسو كريستو ابنك

0: يسوع اللي يرفع فوقه الاحتياطانا. هنيي نحن اللي احنا مستيدنا على دين الكلة الهروف ولي ما يستوق ليش لتدخل تحت السقف تيك استقيت كلمة واحدة وروحي تكون فيها.
1: وسا هي روحنا نتياحنا لقدم السيد هو دين الشاندرة تقربينا تشوقة عالكي ماهنا ماهنش بريزنتي منتومش بريزنتي اونك معنا بيرو شرطة واحدة متى معمولة بالقلب وفرامنتك اللي تكون تشتي اللي ترجيف الجسو من كي اللي ما تستاهش ترجيفيه ساقرامنتالمن تستتعمل لتقربينا تيك تشوقة وتيلو ولا قولي ما تكونش تاف طالبة فورمالي تستطيلو الكلمة تخوز داك المومنت تايلو مولي نافلي ما يستقليش يو انكلا بحالستا ما نستاش عشان نصاب اندسبوستا يو اندسبوست قلورا شورتا نشتيقك داقس لكيكو سنو شفيك ساقرامنتالمن نشتيقك تجي تالين اسبريتوالمنت ايا عندي تاليينا نشفيك وشورتا واحدة تكون توت ما توتش داقس تقربينا ساقرامنتالي إنا دالبق رايت اللي تقربينا ساقرامنتالي تتبوجة في كالجي تالدب في الوقت اللي تقربينا سبريتوالي تتبوجة في كالجي تالفدة وانفكرو أنك البابا بدأو لحريم هجج بيش ما نتندوش داوك اللي يستو بصحتهم يتندو القديسة personalment يمرو الكنيسيا ينقدو ما المجامة ما هوتهم في كريستو ويمروا يكونوا بريزنتي القديس فوق المدزي سوشيالي ومتز على داوك اللي ما يستوش يهرجوا من الدار على رجوني فاليدا مو سبيتشيالي أنسياني ومرضى وفرسو كل داوك اللي يهدو حسيبهم فلسا بدأت أربين أو مجامة كبيرة الليلة ونحفنا حفنا نيسا ونك فتابينو وبالسا اتتوصل عندهم جسو اوكاريستيا وان كيف دان المومنتك يجيني في مخي اللي جسو انتي فرامنت ترسا بيش تلتقى ميو بيش ترشفي همو يجي يلتقى ميك في نفس طريق ويجي عندك وصير اك السير تابرناكلو هاي فالمكينة ماريا قال ديسا شوت متجرتو في هدانا الكمبلون سيقو الكانسا بيه لقيات يانما دين التشيلبراتيوني تالليلة

جت الأورورا هي رجال الكبيرة دقوا يا قنيبن تالكنيسيا ولانية سلموا السنيورة تالجمل وزبوهية